يشعر الكويت ضمن جربة في تعالى تكلم مكرر من قناة تنسى سرون دون السابة زاري سنسوي في كازوة إن ورجم إيا رجس كي عادة آدنشي واتو Alive People's Movement APM مي أنا مروغو توشم أبنشي ماجر النوا كما أسلم وداتا ونجا غير ومتاكي لقمنا نروكا مبولياتي تبوئي ورقوطو فنجم بي أرزكي جهر بوشي ومنجم إيا رزات الوراكا من يأيو كان دعاتا فارا كما يدروغو كي بزا سيوا agarkashin kasa haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa ta ko ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa dan kasuwa da manoma ku fito kun ku da karbatun ku domin register a jam'iyyar

0: بن ابو بكر هري دلو الغاجي ما يبا ما دلو
1: الغاجي
0: ما دلو ما يكوب نفسا ما بعد ما علي وكيلو اين ما الغاجي صالح
1: Ado
0: santiraki, ado

0: يا ما تمرنا دم على باب ما دي
1: يا ما دي باب ما دي
0: ما الهادي ماما ماما حمودنا يا باما يا الهادي.

عالم ما عالم يا المولى نائم باتك انا تدهي عيكي جنا قد ديو باني يا وانجي لك عنقام تدهي عيكي لا وعيني باي متي

الدنيا بدر ولهم بغاية كل الله بعدك ونظامك أخوف الزامن ورابا الله بعدك ونظامك أخوف الزامن ورابا بابا مكان هذا الليل ودمك يبلي دوابي مهيب بعد مروى الله يفهم قبول ياتي فكان لي كرائي مدينة إلا لي مدينة يبنو كبير النبي سيدنا عمر سيدنا أبو بكر كبرنا فاطمة هو كبير النبي قال النبي